هما كشورم تبا مي هنگ وري رس خلانگي الله اكلانگي اودو تکاي بين حدو هنگ تريگا هد وي رس خلانگي دين عرشو گه مچن اكلانگ استوا وي وڑگم وي اكلانگ امها خنتت مين ور قربا تدبير قربت اكلانگ اذن فلف هگا منوي اوس مي هك شفاعه تروانه شفاعه تريك نوي اي تبا مي هنگ وري الله فاہے تیبا میہوں اکلانگیں اڑکھوں کراشے فاہے تیبا میہوں ہندو منو کرنی ہے یہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namad wagutuge bangiya bangidwa male male karigara taka medge menduru namad wagutwi ekar gadi fansas 9 minute ka demigenesteni kirit kurwan kiyewu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لله ما في السماوات وما في الأرض

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكا مكا فيدغين هوك مكراش إيرون إهوك مك سبب إنباك مفهوغين هنگا داني أدي ريوتي أخلاقك إكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೀ ದಿವೆಹರಾಜ್ ಜೈಗಡು ಫಸ್ಕಟ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುವಮಿನಟುಗಮಿ ಗೆಣಸೆನಿ ಮೀರೆಗೆ ಮಖ್ರಿಬ್ ನಮಾದುವ ಗೊತುಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اقترح.
1: بيتوي دي أهافتاغ ألم أفيدون غارنون واتا غارنون تهوغ إصلاح تكا بالالا إيروغ رئيس الجمهورية غارار نمبر سول أبليك ديها سابيس ناشنال إكسچينج ليميتد أفيدو غوائدو نمبر أردي هرنوين هايفن آر أبليك ديها سابيس غوائدو نمبر أردي هفاين هايفن آر أبليك ديها سابيس فولوهنغي وزيفاغ غوائد ديوان